0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Gen
2: 103,1 FM bisa banget.
3: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu